طلعت دماغي تتعلم بلا على البستان لغا التعلم دماغي دايه ويتعلم بصان مسيش تموت يلا كي يروسك ونعصى عوضك.